وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال وتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منه ايام يا ما شالت عنا الاوزان وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك 100 ضحكة وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش.

0: شوف وحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل، تعال احكي لنا على اللي حصل،
0: اكسر قلبك عادي وهم.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل، تعال احكي لنا على اللي حصل،
0: نط براسك خش ودم.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل، تعال احكي لنا على اللي حصل،
0: وريهم احنا ازاي بنحب.

تمشي في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب ابنك لا هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي هتشوف أوطان بتتهون

نكملها فريش لك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا واطلع برا وشوف وحب وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهب

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط واللي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوار كل مشكلة تبدأ برن الجوار.

الدنيا كلها فلتان، الاصل ببيع البايع ما يبان، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط، ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال، كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال، وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العنط لعلو جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف